جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

الخميس الثامن عشر من حزيران من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripolifm.org. من صبحكم بالخير ومندعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الخميس. مشوار ينطلق دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر.

مشوار جديد ننطلق به الآن ولمدة طويلة، من خلالها نستعرض أبرز وأهم التطورات والأحداث التي حدثت في الساعات الماضية، أبرز العناوين التي كانت مثيرة للجدل والاهتمام أمام الرأي العام والإعلام.

العديد من الفقرات المنوعة، بالإضافة إلى باقة متميزة دائما من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. رح نترافق معهم سوا من خلالهم، نقدر نتعرف على أبرز الأحداث والتطورات بصورة مفصلة، لأبرز العناوين التي يهتم بها الناس والتي تؤثر على مسارهم وحياتهم واقتصادهم. صاحبة طيبة، بتمنى هالحضرة تكون معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

رأس ربيعي مستقر ورطب عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مع ارتفاع بدرجة الحرارة يلي تتخطى اليوم معدلات الموسمية خاصة بالمناطق الداخلية.

مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقع تكون طقس الخميس قليل الغيوم إجمالا، مع استقرار بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية وارتفاع ساحلا وبالمناطق الداخلية، كما تنشط الرياح أحيانا. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 20 وصولا للواحد 31 درجة نهارا. فوق الجبال درجة الحرارة عم بتكون من 15 ولغاية 25 درجة، أما بالمناطق الداخلية فدرجة الحرارة عم بتكون بين 18 وصولا ل 32 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعة بين 10 ل 30 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل أرقام مرتفعة ورح تكون بين 60 لل 85%. إشارة أنه فصل الصيف يبدأ رسميا الأسبوع القادم، ومن هلا لوقتها سنشهد يوميا مزيد من الارتفاع بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة رطوبة مرتفعة، مما يؤدي إلى مزيد من الشعور بالحر. إذن طقسنا لليوم طقس ربيعي مستقر جاف نوعا ما، ارتفاع قليل بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة، لحتى نحضر حالنا رسميا لاستقبال الصيف بالأسبوع الجاي.

صباح الخير من شركة هاتيكو، عنوان الأمان والتطور الدائم، المركز الرئيسي المينا مقابل المرفأ.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الخميس 18 من حزيران، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. لبنان يشدد على رفض أي تسوية على حسابه. ما هي خلاصات قمة السبع التي سيعرفها الرئيس سلام في باريس؟ ترامب يوقع في فرساي، وباسشكيان يوافق إلكترونيا، مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية تدخل حيز التنفيذ رسميا. الجنوب تحت النار مجددا، وترامب يعلن زيارة مرتقبة للرئيس اللبناني إلى واشنطن. تراجع إضافي لأسعار النفط والذهب مع توقيع أمريكا وإيران على اتفاق إنهاء الحرب. وزير العدل اللبناني: البلاد تحملت حروب الآخرين، وسلاح الحزب لا يوقف اعتداءات إسرائيل.

بريطانيا أضافت 4 أبراج جديدة للمراقبة، فهل تتجه جنوبا لتشارك في القوة البديلة لليونيفيل؟ وزير الخارجية اللبناني يستقبل السفير السعودي الجديد، والرئيس نواف سلام إلى العاصمة الفرنسية اليوم. شركة ألفا تعيد 20 محطة إلى الخدمة وتباشر تأهيل شبكتها في الجنوب والبقاع الغربي. الرئيس اللبناني: تبلغنا تأكيدات أن مسار لبنان مستقل في المفاوضات. وزيرة التربية عن الامتحانات الرسمية: سنصل لحل توافقي بداية الأسبوع القادم. قائد الجيش يختتم زيارته إلى اليونان، بحث في سبل تعزيز العلاقات والتعاون. قمة 7 تدعم اتفاق إيران، ماكرون يدعو لتثبيت وقف النار في لبنان. رئيس مجلس النواب اللبناني يتمسك ببقاء اليونيفيل في الجنوب حتى تنفيذ القرار 1701. البطريرك الراعي: لا إنقاذ للاقتصاد اللبناني من دون السلام والاستقرار. مهرجانات الأبيات الدولية تعلن تأجيل فعالياتها لهذا الصيف. نتنياهو يستعد لمواجهة غضب الناخبين من اتفاق إيران.

واشنطن تكشف نص مذكرة التفاهم مع إيران، تقليص اليورانيوم المخصب مقابل رفع العقوبات. السعودية تشترط آلية تحقق مستدامة وقوية لمنح الثقة للبرنامج النووي الإيراني. الخارجية الإيرانية تعلن إنهاء القتال والحصار البحري بموجب تفعيل مذكرة التفاهم مع واشنطن.

أربعة شياطين تهدد الاتفاق الأمريكي الإيراني. وفي النهار كتب رياض آوجي: أمريكا ربحت الحرب مع إيران وفقدت ثقة حلفائها. كتبت روزان أبو منصف: هل سوريا أكثر قدرة من إسرائيل على نزع السلاح؟ إلى عناوين جريدة الأخبار.

ترامب ينتقد إسرائيل بشأن لبنان، على نتنياهو أن يكون أكثر مسؤولية. إيران تتوعد إسرائيل برد قاس إذا واصلت انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان. حوالي 4000 شهيد جراء العدوان الإسرائيلي الأخير. رابطة الأساتذة المتعاقدين في الأساس، الوزيرة كرامي تشخصن عمل وزارة التربية. مدير ثانويات الجنوب والنبطية يدعون لإلغاء الانتخابات. بري يؤكد التمسك باليونيفل لمؤازرة الجيش بالانتشار بعد الانسحاب الإسرائيلي. نعيم قاسم: إيران أسقطت أهداف الحرب ولا سقف للمفاوضات مع إسرائيل سوى الأمن المتبادل. ترامب يستقبل عون والشارع والزيدي ويواصل تحريض سوريا ضد لبنان. الحزب القومي السوري على حافة انقسام جديد. إسرائيل تختبر حدود التفاهمات في الجنوب. المقاومة تؤكد المعادلة 17 إصابة بين جنود العدو.

أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوياتها في 3 أشهر، وإيران تستأنف تصدير نفطها. صندوق استثماري بقيمة 300 مليار دولار ضمن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. مجلس الشيوخ الأمريكي يحبط بفارق ضئيل محاولة الديمقراطية لوقف الحرب على إيران. الرئيس الأمريكي: لا تخفيف فوري للعقوبات على إيران، وأمريكا لن تدفع سنتا واحدا من أموالها. وكالة الطاقة الدولية: سوق النفط تتعافى تدريجيا، وفائض كبير متوقع في 2027. العملة الإيرانية تحقق مكاسب تتجاوز 15% بعد إعلان التفاهم مع واشنطن. إيران تنشر النص الكامل لمذكرة تفاهم إسلام آباد.

كلمة الفصل بين ترامب وعون في واشنطن قريبا، ومسؤول أمريكي على إيران لجم الحزب أولا. واشنطن تعيد تعريف ملف الحزب، المطلوب مبادرة وموقف وقرار. الرئيس الأمريكي: شراكتنا مع نتنياهو رائعة، والخلاف بشأن لبنان صغير. نعيم قاسم: لم نمكن إسرائيل من قتلنا واحتلال أراضينا. القائد رودولف هيكل يبحث مع نظيره اليوناني التطورات الإقليمية والدولية. بري يبحث مع قائد اليونيفل مستقبل وجود القوات الدولية جنوبا. وزير المالية سين جابر: ندرس تحسين التبادل التجاري مع الدول العربية بدعم من البنك الدولي. الرئيس عون: التفاوض تقوم به الدولة فقط، وأي تسوية ستتم من خلالنا لا على حسابنا. لجنة الأشغال تناقش موضوع المعابر الحدودية والنقل البري الخارجي. السفير السعودي الجديد يسلم وزير الخارجية يوسف رجي نسخة من أوراق اعتماده. الحرب في جنوب لبنان: خسائر زراعية بأكثر من نصف مليار دولار. النائب إبراهيم كنعان: لا غنى للبنان عن المفاوضات المباشرة ولا ثقة من دون استعادة أموال المودعين. اجتماع تربوي موسع لبحث مصير الامتحانات الرسمية والقرار المنتظر بداية الأسبوع القادم. منظمة العفو الدولية: أكثر من 6% من مساحة لبنان باتت محتلة. مجموعة السبع تدعم وقف النار في لبنان ونزع سلاح الحزب. واشنطن وطهران تنشران بنود التفاهم والتوقيع تحت تهديد القصف. أوكرانيا: الرابح الأكبر في اجتماع قادة مجموعة السبع. الصين تدعو إلى معالجة مسألة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل مستمر. إيران تؤكد مجددا عدم إنتاج أو حيازة أي أسلحة نووية. موكب تشييع علي خامنئي سيمر في العراق قبل دفنه في مشهد. ترامب: سنقصف إيران مجددا إذا لم تلتزم بالمعاهدة، ولن نستثمر ولو بعشر سنتات في إيران. بدأ توافد الزعماء المشاركين في قمة روسيا أسيان إلى قازان. وول ستريت: إيران تستعد لاستئناف صادرات النفط فورا. عراقجي: المفاوضات التقنية ستركز على الملف النووي ورفع العقوبات. وفي نداء الوطن كتب عماد موسى سائلا: مرجعية الضاحية لمن؟ أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط:

ترامب لإيران التزام الاتفاق أو العودة للقصف. قاليباف يريد تركيز على الاقتصاد. الرئيس اللبناني إلى واشنطن قريبا، وحزب الله يتعهد عدم تمرير نزع سلاحه. خطة أمريكية.

الأمريكية لفصل العراق عن مفاوضات إيران، براك يضغط لحرمان طهران من موارد بغداد، تحرك لتنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية القاصرين رقميا، قمة السبع تتوافق على تسليح أوكرانيا. الشرق الأوسط رصدت المعاناة وجمعت شهادات ناجيات، العنف الجنسي سلاح الحرب في السودان. واشنطن وطهران توقعان إلكترونيا مذكرة تفاهم من 14 بندا. أنا الزعيم وهل لديك لصقة نيكوتين؟ أحاديث جانبية طريفة مسربة لقادة قمة السبع. مؤشرات إيجابية حول اتفاق غزة بعد لقاء ميلادينوف مع حماس والوسطاء. مقتل جندي إسرائيلي وجرح 7 في معارك جنوب لبنان. العقد السوري الأمريكي الجديد للغاز خطوة لكسر عنق الزجاجة المالي. العودة المؤجلة، لماذا عاد اللبنانيون نهارا إلى الجنوب وغادروه ليلا؟ وزير الخارجية السعودي يناقش في فيينا علاقات التعاون وقضايا المنطقة. انشقاق فارس النور، مستشار حميد السياسي يعمق أزمة قوات الدعم السريع. هواجس مصر بشأن تهجير الفلسطينيين مستمرة رغم الضمانات الأمريكية. رئيس الحكومة الباكستاني يؤكد إقامة مراسم توقيع اتفاق طهران وواشنطن يوم الجمعة في سويسرا. قاليباف، المذكرة هزيمة لأمريكا وسنفرض رسوما على عبور مضيق هرمز. مرشح ترامب يحققون فوزا لافتا في تمهيديات الانتخابات الجمهورية. تحذير أممي من إدراج إسرائيليين على قائمة سوداء بسبب الانتهاكات ضد الأطفال. الأسهم الآسيوية ترتفع مع الترحيب بالاتفاق الأمريكي الإيراني. النفط يواصل التراجع بعد توقيع الاتفاق وإعادة فتح هرمز. القلق والاكتئاب يجتاحان العالم، الاضطرابات النفسية تتضاعف خلال 3 عقود. كيف يؤثر الإفراط في استخدام وسائل التواصل على ذاكرة الإنسان؟ في المونديال، انتهاء الجولة الأولى، العرب بلا انتصار. إنجلترا المرعبة تدشن حلمها المونديالي برباعية في مرمى كرواتيا. وفي الشرق الأوسط، كتب حازم صغي أسئلة وتكهنات في البعد اللبناني لمذكرة التفاهم. وكتب الدكتور محمد الدهيش عن طوفان التيك توك وسجالات التقنيين.

كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الخميس، استعرضناها معا ضمن هذه الفقرة من تريبولي لايف.

0: يا حبيبي سألوني سألوني بينا ايه.
1: للتواصل مع تريبولي لايف 03-633-087 SMS أو واتساب.

ما هي أبرز الأسرار الواردة في الصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ ما تعرف عليها الآن؟ ونبدأ من أسرار جريدة النهار.

بدأ الكلام في أوساط رئاسية وحكومية عن ضرورة الإسراع في إعداد ملف متكامل عن إعادة الإعمار بعد سريان وقف إطلاق النار الجدي، إذ أن المواطنين لن يتأخروا في العودة إلى قراهم متى أمكنهم ذلك. لحتى توقف الحرب، لحتى تتحضر ملفات إعادة الإعمار، ما أنت كيف بدك تحضر ملفات وبعد الدمار مستمر وبعد القرى عم تمحى؟ أي نعم خفت حدة المعارك أو الاعتداءات الإسرائيلية، بس هذا ما بيعني أنها توقفت، لأن وقف إطلاق النار ليس جدي لغاية الآن. قال خبير قانوني وسياسي يعمل بين أمريكا ولبنان ردا على كلام الرئيس الأمريكي عن تدخل سوري بمواجهة الحوز أنه لم يعد هناك احتمال بأن تهاجم قوات الشرع لبنان، خصوصا بعد خطاب أردوغان الأسبوع الماضي حول العداء الاستراتيجي بين تركيا وإسرائيل. هيدا الموضوع اخذ ضجة كتير كبيرة، خاصة مع تكرار الرئيس الامريكي الحديث عنه. اليوم المقال اللي اخترناه بيحكي عن هيدا الموضوع بالتفصيل، هل هذه التهديدات جدية يما من باب فقط البروباغندا الاعلامية والتخويفية؟ يقول نائب حالي إن الغطاء الخارجي المتوافر للرئيس نواف سلام لا يغطي الحكومة بأكملها، أي أن التعديل الحكومي قد يكون خيارا ممكنا في المرحلة المقبلة. حتى موضوع التعديل الحكومي غير مطروح، لا تبديل بالحكومة ولا تبديل للحكومة، والحكومة باقية لحتى يصير في انتخابات نيابية وساعتها بتتغير. الله عم تعذبوا قلبكم كلكم على الفاضي، موالاة ومعارضة. إلى أسرار جريدة الجمهورية. تتحدث أوساط متابعة عن تقاطع نادر بين أكثر من عاصمة مؤثرة حول أولوية حماية الاستقرار اللبناني في المرحلة الراهنة. فعلا هناك تقاطع سعودي مصري بالإضافة إلى باكستاني، بندخل على القطري، كل هالدول اللي عم تسعى لتثبيت نوع من الاستقرار في لبنان بعيدا عن التهويل بعناوين الحرب الأهلية والانقسام الداخلي. الزحمة عند معبر المصنع الحدودي تتخف طابعا فوضويا وبطيئا من الجانب اللبناني، بينما يسعى عناصر الأمن العام لتأمين الحد الأدنى من السرعة في إنجاز المعاملات، فيما يبدو المشهد أكثر تنظيما من الجهات السورية التي تعتمد تقنيات الكيو آر كود لتسهيل حركة العبور. ونحن شو ناقصنا لحتى نركب الأجهزة المتطورة لنسهل على العالم العبور؟ ضروري نعذبهم ونزلهم بالروحة وبالرجعة.

ما زال مصير مئات العناصر من الحزب ربما أكثر مجهولا في الجنوب، وترجح مصادر ميدانية أنهم سقطوا في القتال في المناطق التي تقدم إليها الجيش الإسرائيلي واحتلها، ولا يمكن الوصول لجثثهم تحت الأنقاض وفي الأحراش. أما القسم الثاني الذي كان يقاتل في المحاور الأمامية وفقد أثره، فيعمل على البحث عنه تحت ركام المباني والمنازل. نعم، بكل أسف يعني دائما بتعرفوا ما عندهم أي إيميل النفس البشرية، بس بالأيام القليلة الماضية لما خفت حدة الحرب والعدوان تم الكشف عن عشرات الجثث اللي تم اكتشافها تحت ركام المنازل، والسيارات الإسعاف كانت عم تنقلها على المستشفيات للتعرف عليها. بس معلش يعني نحن منتصرين. معلش إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. أفادت المعلومات أن طهران تدرس خيارات عدة لمعالجة وضع سفيرها في لبنان، من بينها أن يفضي أحدهما إلى انتقاله من موقعه الحالي إلى دور سياسي أو دبلوماسي رئاسي مستحدث يواكب الملف اللبناني. يعني مصرين يخلوهن بيخترعوا له منصب جديد، انه انت لك واكب موضوع المفاوضات، ما راح يكون السفير الرسمي بما انه تم الاعلان بشكل رسمي انك شخص غير مرغوب به ولن يمرر موضوع اعتماده كسفير، فبنخترع لك منصب جديد. مهم يدل لزقه عنا. يخرب بيتهم موقعهم. ملف العفو العام بات في حكم المؤجل، إذ تؤكد المعطيات التي توافرت أن هذا الملف خرج عمليا من دائرة الأولويات وسط غياب أي نقاش سياسي جدي بشأنه في المرحلة الحالية وحتى في المدى المنظور. فعلا من بعد ما كان هذا الملف يتصدر الاهتمام أمام الإعلام والرأي العام وهجمات طالعة نازلة واحتجاجات، فجأة غاب عن الساحة. يبدو الكل اتفق أنه حاليا مش وقته، ويستمر الظلم على الناس القابعين بالسجون دون محاكمة من سنين. هيدا من الأسرار المهمة جدا. أنصتوا أنصتوا حرف حرف لها السر. بعيدا من السياسة وأثقالها، تركز النائبة الكسروانية ندى البستاني على الرياضة لمنافعها التي لا تعد ولا تحصى، وقد نشرت عبر خاصية ستوري على إنستغرام مقطع فيديو وهي ترفع 30 كيلوغرام من الأوزان. استقولوا النواب العونية ما عم يشتغلوا، هي عم تقلك انه اهتموا بالرياضة، وهي عطيت مثل عن نفسها انه اهم شيء الاهتمام بالرياضة، عم ترفع 30 كيلو واسم الله مبينة يعني ضعفين بالصورة. حبطل السجاير وصير انسان جديد، ومن اول يناير حبدأ اشيل حديد. وهي ماشي الحال، واحد ينفشل كنائب وفشل كوزير طاقة بيلعب رياضة بركي بينجح. إلى أسرار نداء الوطن. تكشف مصادر متابعة أن تاجر بناء صيدوي يؤدي دورا محوريا في إتمام عملية البيع والشراء للعقارات، وتنقل ملكيتها لاحقا إلى مقربين من الميليشيا. وأحدث الصفقات عقارات بأكثر من 20 مليون دولار، بينها شراء عقار على أوتوستراد صيدا الشرقي بقيمة إجمالية تجاوز 5 ملايين دولار. من أين لكم هذا؟ ما عم تقدر تعطوا مصاري للعالم ولا هيدي تقاصة هاي تبويضة مويلها. بعدين اللي بيطلع منهم أرباح بنوزعهم على الناس. تساؤلات داخل الإطار السياسي حول مدى تماسك القرار السياسي داخل حركة أمل في ظل حديث عن تباين بين من يتمسكون بخط الإمام الصدر ومن يفضلون الانسجام مع توجهات إيران. وسألت مصادر حزبية عن دور الرئيس بري في إدارة المرحلة وحسم الخيارات داخل الحركة عبر احتواء الصراع.
هلا ما تخافوا بيعبروا شوي عن الامتعاض او الاختلاف بالرؤى داخل المنصات الرقمية، انما بعدين الاستيز بيلجمهم كلهم على بعضهم. التزمت سفارة دولة كبرى الصمت حيال استفسارات وردتها بشأن ما تم تداوله عن تفاهم دولي إقليمي مستجد، فيما اكتفى أحد الدبلوماسيين بالتعليق بالقول إن الظاهر شيء والمضمر شيء آخر. لا صرنا حافظين الدرس، صرنا حافظين درس تماما، بنعرف أن الاتفاقات خاصة الكبيرة التي توقع اللي بيعلن منها شيء والمضمر منها بالأوراق السرية شيء آخر تماما. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، قال مرجع سياسي إن على الحكومة والرئاسة قبل مطالبة الحزب بالتنسيق معها أن تتراجع عن قرار الثاني من آذار الذي اعتبره سلاح المقاومة غير شرعي وغير قانوني، وأن تعترف بأن ما صدر عن مفاوضات واشنطن كان تفريطا بالمصالح الوطنية، وأن تتجرأ على الجلوس علنا مع قيادة الحزب لإدارة حوار حقيقي حول استراتيجيات إدارة المرحلة، خصوصا أن الرئيس الأمريكي لم يترك مناسبة إلا وتحدث عن رغبته بمثل هذا الحوار، والسلطة التي لا تجد طريقة التعامل مع العدو المحتل إلا بالجلوس إلى الطاولة، كيف تتردد في الجلوس إلى طاولة واحدة مع المكاومة؟ خليكن وهمين، عم تحلموا انكم الدولة والحكومة لن تتراجع عن قرار واحد من القرارات الحاسمة والتاريخية يلي اخذتها، بالعكس حاليا الاتجاه الى تطبيق هذه القرارات شئتم ام ابيتم، انتم اللي بكون تتراجعوا عن تصلبكن وعينيتكن وتيسنتكن.

طبعا هن عدين هي المطالبات من باب من أنواع قطف ثمار الانتصار المزعوم المهزوم. فقال لك إذا ما قدرنا طيرنا الحكومة طويلة على رقبتهم فعلى القليل بنضغط عليها بشكل كتير كبير لحتى تتراجع عن قراراتها كمان طويلة على رقبتكم. هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم. تعرفنا عليها نحن وياكم ضمن هالمحطة من تريبولي لايف.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور، وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق لبنان الشمالي أو كنتوا عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال لايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت أورج. يا صباح الورد للجميع مع دعى عصابة الدولة العميقة وجعل نجية الحشاشين الشتامين النقيقة.

ها قد تم الإعلان رسميا عن توقيع الاتفاق، اتفاق الإطار بين الشياطين، الشيطان الأكبر والشيطان الفارسي، من بعد ما كان التوقيع مفترض يكون بكرة الجمعة. سرعوا المسار ووقعوا إلكترون، أتيري طلعوا موقعين أساسا. يعني كان نائب رئيس ديفانس وكبير المفاوضين كاليباف بالكاف وبالكاف مثل ما بكون، كانوا موقعين الاتفاق من يوم الأحد، وتم توقيعه إلكترونيا بالأمس من قبل الرئيس الأمريكي والرئيس الإيراني. وبالتالي أصبح هذا الاتفاق ساري المفعول بدءا من اليوم، والجلسة بكرة بعد مستمرة بجنيف، إنما لبدء البحث بالأمور التقنية. طبعا توقيع هذا الاتفاق لحظة مفصلية، سواء كان هدنة مونديال أو كان اتفاق جدي وحقيقي ومستدام، هيدا لحظة استثنائية بالنسبة للاقتصاد. ما انعكاس هذا الأمر بالنسبة للنفط والذهب وأسعار المحروقات واواوا؟ اليوم في عنا هاي فقرة هي التالتة بعتاد رقمة عن أوضاع الاقتصاد بلبنان تأثرا بفتح مضيق هرمز، بما أنه كل شيء تأثر بإغلاق المضيق. هل تأثرنا بهبوط بالأسعار بفتح المضيق؟ طبعا الجواب تعرفوه، كلا، لغاية الآن لم ولن نتأثر.

مفارقات عديدة بنقدر ناخذها من أجواء هذا الاتفاق، مش من بنوده يلي صاروا منشورين البنود العلنية غير البنود السرية. مين ما بده بيقدر يطلع عليهم، 14 بند موجودين بنفس الكلام حرفيا، سواء ما نشر بالإعلام الإيراني أو الإعلام الأمريكي أو الإعلام العالمي. وبالتالي الظاهر بيبقى شيء والباطن والبنود السرية بتبقى شيء تاني. وتذكروا اتفاق وقفة النار اللي صار بلبنان لما كان في ورقة سرية تم الموافقة عليها لحرية الحركة، وبعدين صاروا يتهموا الحكومة إن هي وقعت رغم أن اللي وافقوا وانبطحوا. الانبطاح عادة مستمرة، واتهامة توجيه الاتهام للآخرين بالقيام بها. هلأ شو بدك من كل هالحركات يا أخي؟ الواحد بيقول الحمد لله بهالبلد، الحمد لله يلي عنا هيك انتصارات ومقاومة وناس يعني بيفكروا بشكل كتير كبير وواقعيين وبيراقبوا أجواء الأرض. الحمد لله يا أخي، والله هيدي نعمة، نعمة نحن مش عم نقدر هيدي النعمة اللي عايشين فيها. هيدي النعمة دايما بيخبرون عنها مسؤولية الحشاشين وكبيرهم زعيم العصابة اللي كان بالأمس مش عم يطلع ببيان ولا برسالة، عم يطلع بخطاب مسجل لحتى يخبرنا حرفيا انه الحمد لله نجحنا وانتصرنا وكسرنا المشروع الإسرائيلي، كسرنا مشروع العدو الغاشم ومنعناهم من احتلال أرضنا ومن قتل شعبنا. والله العظيم وحياة ولادي باكر بشوفوا الكلام موجود. قالك نحن منعنا العدو، ما مكنناهم من احتلال الأرض أو من قتل الناس. طبعا هلا في ناس بتطلع بتقلك انه قلنا والأراضي المحتلة والبلدات وأكثر من 7% من مساحة لبنان صارت محتلة، هيدي كلها أوهام، هيدي أنتوا عايشين فيها صور بالذكاء الاصطناعي عم بيولدها العدو الغاشم لحتى يحبط معنويات المقاومة المنتصرة البطلة. نعم نحن كسرنا مشروع العدو ونحن لم نمكنهم لا من قتلنا. هلا ما بتقول لي صاروا 4000 قتيل، ماشي له على 4000 قتيل جيب نحكى فيهم، هودي 15-16 ألف بين قتيل وجريح، أعداد نازحين، مناطق ممسوحة، هيدي كلها شغلات بسيطة لا يتم الوقوف عندها. المهم أنه الحمد لله مرغنا أنف العدو الغاشم بالتراب ومنعناه من احتلال أرضنا وقتل شعبنا. شو بدك؟ والله في بضاعة نظيفة عم يتم توزيعها بتخليك تكتشف انه لا، الحاج نوح كان بسيط جدا حد هاي البضاعة هلا الجديدة اللي نزل على الأسواق اللي بتخليك خطابات تطلع. يعني الحمد لله نعمة يا أخي، نعمة نعمة نعمة موجودة عنا. نحن قاعدين قال في ناس تطلع بتهجمها وفي ناس بتقلك انه هيدي السلاح محمشي وكذا، تفضلوا انتوا اللي عايشين بعالم موازي بينما هن عم يحكوكن الحقيقة تماما. شو بدك بالفيديوهات اللي بتشوفها؟ شو بدك بالناس المقهورة اللي عادة لمنازلها المدمرة والممسوحة والناس اللي ما عم تقدر تفوت على بلدتها أساسا لأنه بعدها وقع تحت الاحتلال؟ هيدي كلها أمور سنوية جانبية بتنحل بعدين، إنما الحل الأساسي والشأن الأساسي بتاخده من كلام زعيم العصابة، نحن كسرنا مشروع العدو الغاشم، كسرنا أكلنا أكل. أهم شيء هلا هيدا التايتل الجديد، هلا قال لك حجة الإسلام والمسلمين. يعني ما بعرف كيف صار حجة الإسلام والمسلمين، هيدي بحد ذاتها جريمة. ماشي ماشي مع انه يعني بتتذكروا امبارح بالانترو قلت لكم، نقلت لكم كلام النائب حسن بوملفات حسن فضل الله يلي قال انه ايران بلغته رسميا انها لن توقع على الاتفاق الا ما يتم الانسحابها، انسحاب العدو الغاشم من الاراضي المحتله. نحن قلنا لهم يا جماعه عليتوا السقف كتير، ماشي الحال بس وصلوا لوقف اطلاق نار جدي. قال لك ابدا ايران ما بتوقع الا عند الانسحاب، وهي هون يعني ما نطروا ليوم الجمعة، وقعوا من امبارح الاتفاق وأساس كانوا موقعينه من يوم الأحد. أنا بعدني عند وعد، قلت لكم إذا بيصدقوا بكلامهم وعد جمعة مثل ما هي بده يقعد طبل لحسن فضل الله تحديدا وللزحام على البرزان ولكل جماعة إيران، وبدي حط صورة حسن أكبر ملفاتي على بروفايلي. بس طبعا أنا لم أقدم على هذا الوعد إلا لأني بعرفهم أنهم كذبين وبيكذبوا أكثر ما يتنفسوا، فلذلك ما نطروا ليوم الجمعة أدمنوا مستعجلين. يلا بشرفكم، يلا بدنا نفتح المضيق، بدنا نصدر النفط، لا تقلي جنوب ولا تقلي مناطق محتلة، غير عمنا نحن خلاص استعملناكم بما فيه الكفاية. آه
لا لحظة لحظة، ففي معلومة مهمة قبل ما نختم الانترو. قال لك انه انا هو عند وعده الزلمة يعني، بس قال لك هذا توقيع الكتروني، هن هلا في اتفاق بده يبلش المناقشة فيه. 60 يوم عنا للمناقشات التقنية، رح تنطلق بكرة بجنيف، فنحن عم نحكي عن التوقيع الرقمي بالقلم يعني، مش عن التوقيع الالكتروني. في فرق بين توقيع وتوقيع. ما اخترعوا لك كذبة جديدة يا سي، بننطرك 60 يوم بس ما في مشكلة يلا، بس احنا عارفين انه هذا الكلام كله مثل شو اسمه عبلاط. ما هي بعض الدروس والعبر التي نستطيع أن نستنتجها من الوصول إلى هذا الاتفاق بشكل جدي بعيدا عن بنوده، سواء المعلنة أو المضمرة؟ هذا ما سنتعرف عليه في الفقرة القادمة. بس الجماعة صدقوا معنا، قال لك أبدا ما منوقع وحياتي علي الطلاق، ما بوقع الاتفاق مع الشيطان الأكبر إلا ما ينسحب الجيش العدو الغاشم من الجنوب، بس مش الحال وقعوا اضطروا كده مضطرين يعني.

نعم أيها السادة، من تم تفكيره بفيديو شهير له وهو يقف وسط البرلمان الإيراني يحرق علم الشيطان الأكبر ويهتف النواب جميعا الموز لأمريكا الموز لأمريكا، هو نفس الكاليباف بالكاف وبالقاف يلي ذهب خاضعا خانعا لكي يفاوض وجثة زعيمه لم تدفن بعد، ذهب لكي يفاوض من قتل مرشدهم، ذهب من بعد أن نشر شعار الموت لأمريكا وقدم الكثير من التنازلات للوصول إلى اتفاق مع الشيطان الأكبر الذي ندعو له بالموت دوما، الموز لأمريكا الموز لإسرائيل. ومن لما طلع شعار الموت لأمريكا وما حدا غير العرب يلي عم بيموت. الواقعية المطلوبة للتعامل مع الأحداث الجارية والتطورات التي تقبل بجانب وترفض بجانب آخر. أنت تروح تفاوض؟ لا، أنت بتصير عميل عم تروح تفاوض مع محتل مع القاتل، بس هو بيروح بتفاوض مع القاتل والمحتل وبيقدم له تنازلات طالما في صفقة بدها تنمضى، وعاد ما هم مستعجلين ما نطروا ليوم الجمعة، مضوا أول مرة كمفاوضين ليوم الأحد ومضت بالأمس إلكترونيا من قبل الرؤساء وتم الإعلان عنها وتم توزيع الصور كمان. وعلى فكرة هذه المعاهدة ذاتها ستقر بمجلس الأمن إذا نجحت المفاوضات أو هدنة المونديال لمدة 60 يوم. ما علينا، البد يطلع على البنود الـ14 موجودين بكافة وسائل الإعلام ومنشورين وبيقدر يطلع عليهم، بس يكون أكيد أن هناك الكثير من البنود التي تكون محجوبة وتكون سرية ومش ظاهرة وبتبين بعدين عمليا. نحن شو بدنا من كل هالجعدن ومن كل هالكلام؟ بدنا ناخد 3 عناوين أو 3 استنتاجات ونذكر فيهم من اللي كنا نقولهم سابقا، وهيهن أصبحنا منقدر نكمشهم ونراهن رأي العين بالتوقيع على الاتفاق الهدنة الطوبزة الاستسلام بالإزعان البكوني. طبعا بيرجع الواحد بيتذكر تماما لما كان يحكي ويقول أن هناك مشروعان خبيثان يريدان السيطرة على الدول العربية وما تتمتع به من ثروات، سواء ثروات شبابية أو ثروات نفطية، وهذا الأمر بعتقد صار واضح للعيال. كل المعركة اللي كانت عم تصير بين هذين المشروعين هي لمحاولة لعب دور شرطي المنطقة، كل واحد عم يقدم أوراق اعتماده ويقدم الكثير من التنازلات سواء المشروع الإسرائيلي أو المشروع الإيراني للقيام بدور شرطي المنطقة، وآخر شيء التوازنات الدولية كالعادة هي اللي نجحت واللي خففت من ميلي وقوت من ميلي تانية، إنما منعت أن يكون هناك فريق واحد يقود المنطقة أو يكون شرطي المنطقة مثل ما بيسموه باللغة السياسية المعتمدة. يعني كانت حرب اقتصادية بامتياز. ونظرة بسيطة على البنود الـ13 تقريبا باستثناء البند الأول اللي هو بيكون مجازي، بتلاقي انه كل همهم الاقتصاد، الأموال، الدولارات، المضيق، الممرات البحرية، الأموال المنطلعها، صندوق استثماري، كيف بدنا نحاول نستثمر المضيق بالسفن، كيف بدنا نحاول ناخد منكم جزء من أرباح النفط. وبالتالي الحرب أساسها اقتصادي، وكل الحروب اللي عم تدور أساسها اقتصادي، وهذا الشيء اللي كنا نقلكم إياه. بينما الآخرين كانوا يطلعوا بالخطابات العالية وإسرائيل الكبرى والحرب الدينية والما بعرف إيه، وهي تفضلوا الحياة قدامكم شو؟ لا كانت حرب دينية ولا كانت حرب إسرائيل الكبرى ولا كانت حروب على ما بعرف إيه، كل المغزى تبعيتها اقتصادي. ولما اتفقوا بالاقتصاد ولما اتفقوا على تقسيم الأرباح والمكاسب آخر همهم كانت الدول والناس وما تكبدت من خسائر. فبالتالي هذان المشروعان الخبيثان من الواجب أن نكون ضدهم اثنيناتهم، وهيدا الشيء اللي كنا ماشيين فيه واللي كنا نحذر منه واللي بعدين لقينا أن كتير من الناس المصدومين من ما ورد بالاتفاق وعن غياب تحديدا أي بند خصه بفلسطين. وهي
هيدي النقطة الثانية اللي بدنا نحكي عنها. كنا نقلكن انه ايران والمشروع الايراني اخر همه موضوع فلسطين، وهيدي فقط قضية للتجارة، وهذه الدكاكين التي فتحت باسم مقاومة اسرائيل وبدنا نكبها بالبحر والمبعفة كلها كانت ضحك على العالم وغزو للعقول وغسيل للعقول. وهي الحياة قديمكن، تفضلوا. مفاوضات طويلة عريضة، مئات الأوراق الرايحة والجاية ما بين إسلام أباد والدوحة وعمان، و ما وردت فيه مرة كلمة فلسطين. طبعا قبل ما ينط أبو راس مربع هلأ البغل الممانع المتأيرد العربي حتى يقلك أنه وشو خص وأيننا العرب من فلسطين وغزة، ضروري نذكرك عزيزي المتأيرن الغشيم أنه بقلك أنه المشروع العربي واضح. ولا يوم العرب قالوا لك بدنا، باستثناء عبد الناصر، قالوا لك بدنا نكب إسرائيل بالبحر ويلا افتحوا معركة ونحن جايين وراكم. المشروع العربي بتحبه بتكره واضح، هو من 2002 معلن عنه، الأرض مقابل بالسلام. هيدا هو المشروع العربي، بتحبه فيك تكون معه فيك تكون ضده، هيدا شأنك هيدا قرارك، بس هيدا الوعد. أما أنتو بتحبوا الناس اللي بتدجل عليكم وتكذب عليكم وتطلع تعطيكم وعود فارغة، وآخر شيء قال بتنصدموا. كثير من المضللين المضللين لقيتهم قاعدين كاتبين غزة، مثلا مثل المسمى داعية محمود السيات محمود الحسنات، كله قاعد يسأل وغزة وين غزة؟ هلأ تفاجأ أنه إيران كانت عم تتاجر فيهم، ومش وردة لكلمة غزة ولكلمة فلسطين وللأقصى وللقدس بكل هالأوراق التي تم التفاوض عليها. هلأ فقتوا، هلأ فقوا من الخديعة، صح النوم والله بكير، بعد بكير لحتى تقتنعوا. كنتوا تهجبون أخوانا المتخاذلين المصبتين المحبتين، ما تركت وصف إلا ما طلعتوا فيه وتطلعوا تدافعوا عن المشروع الإيراني. هلأ فقتوا من الصدمة ولا بعدكن غرقانين فيها؟ يلا صدوا مزيد من الوعود. أنتوا ما بتحبوا الناس اللي بتصارحكن، انتوا ما بتحبوا تسمعوا الحقيقة، بتحبوا الناس اللي بتطلع تدجل عليكم بوعود وهمية عرقوبية ما لها اي اساس من الصحة، ولك حتى بتكذبوا عينكم، بتشوفوا بعينكم انه عم يضحك عليكم، واخر شيء بتطلعوا بتدفعوا عن اللي كانوا عم يخدعوكم وعم يتاجروا بارواحكم وبارزقكم وبامان شعبكم. هلا عم تسألوا غزة ايدا غزة؟ لا صح النوم والله، صح النوم. غدا سيكتشف أهل الأرض تحديدا أصحاب الأرض كم تم خداعهم. غدا رح يعرفوا أنه الوحيدين اللي كانوا فعلا بدهم يهون يعيشوا بنوع من الأمان بجزء من الدولة هو كان المشروع العربي، يلي حاربوا وخونوا وصهينوا وأوسلوا وما بعرف إيه. كان بوقت عندهم مطار وعندهم مرفأ وعندهم دولة عندها سفارات، كل هالأمور هيدي حصلت جراء الدبلوماسية. أما العسكر وأما السلاح فلم يجلب غير إعودة الاحتلال والانقسام. بكرة رح يندموا أشد الندم على الفرصة يلي ضيعوها، وحاليا عم يتباكوا عليها، يبكون كالأطفال على ملك لم يحافظوا عليه كالرجال. هيدي نقطة. أما النقطة الثالثة والأخيرة مشان ما تفوتنا يلي بتقدر تستنتجها وبتقدر تطلع بكتير من النقاط وتذكر فيها، لأنه هيدي الأمور كنا نحكي فيها مرارا وتكرارا، وكنا نسمع الكثير من النقد والكلام أنه لا وإذا مش على طبيعي ومش حقيقي ومش واقعي، هي الواقع قدامكم. أنتوا ما بتحبوا تشوفوا الواقع، إنها لا تعمل أبصار ولكنها تعمل قلوب التي في الصدور. الحقيقة الثالثة أنه هذان المشروعان هن الخطر الحقيقي على دولنا العربية بشقيهم.

الأهداف المدنية يلي عم يتم استهدافها من باب الحقد والكره، لأنه هيدا عدونا الحقيقي. نحن العدو الحقيقي لهالمشروعين، واللي مفترض يكون متوحدين نحن متماسكين للوقوف ضدهم، مش للوقوف مع مشروع دون الآخر. وبكرة كمان مع الأيام ستعرف، أنا بقدر بعرف تماما دول الخليج اللي ركضت لحتى تعمل السلام وتحاول أنه ما تخلي الحرب تتوسع، وما ردت على كل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية السافرة من باب أنه احنا ما بدنا إياها تصير سنة شيعي وما بدنا تكبر وما بعرف إيه. بقدر تماما، بقدر أنه كانوا حاطين أنظمة دفاع جوية بموسم الحج حد الكعبة، خايفين مصاريخ الإيرانية تسقط عليها الغادرة لأنه معودين على غدر. بقدر، بس انتو كمان بكون تعرفوا انه ضيعتوا اكبر فرصة. يمكن هلا النظام زائل بالنهاية، هيدي مرحلة الزوال بلشت، وبكرة هن حيكلوا بعضهم البعض وهيدا اللي رهان عليه. بس كنتوا كان لازم تستعجلوا وتشاركوا قد ما كان التمن، لانه دول بتبني حالة على اساس الاستقرار والهدوء والتنمية والنمو ومواكبة التطور والتكنولوجيا، ما بتقدر تتعايش مع مشروع قائم على الابتزاز وعلى البلطجة وعلى الهيمنة وعلى سرقة مقدرات الآخرين وعلى الشعوذة وعلى تصدير الثورة وعلى النظرة التخريبية لكل الدول العربية. المشروع القائم على الاستقرار رح يبقى عم يتعرض للابتزاز، خاصة وأنه مثل الإسرائيلية لا يوفون بالعهود. ما مضيتوا معهم اتفاق بالصين، هل وفوا بالاتفاق؟ ما اعتدوا عليكم، ما بعدهم عم يتدخلوا بالدول العربية. بكرة رح تعرفوا انه ضيعتوا كمان اكبر فرصة لحتى تتخلصوا من هذا الخطر، لانه التعايش مع هيك عقلية تشبيحية بلطجية مستحيل. لا يمكن ان تقوم دولة على الاستقرار بمجارتها بكون دولة قائمة على البلطجة والاعتداء والابتزاز. دولة قائمة من لما تأسس هذه الجمهورية، تأسست عم نحكي عن ثورة 78-79، تأسست على البلطجة وعلى التشبيح وعلى الاعتداء والخطف وابتزاز الآخرين. ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأنفسهم خبيثة ما غيروا شي فيها. هيدا اسمه إرهاب دولي، إرهاب دولي عقلية. بقى بشوفوا كل دكاكينهم تقوم على نفس الشيء. ليش عساسا الدكان اللي عندهم هون بشو بلشت ب82؟ بخطف الدبلوماسيين، بتفجير المريز. هيدي العقلية التشبيحية التي تحاول دائما ابتزاز الآخرين. بشو بيبتزوكن هلا؟ اوعى اي حدا بيحكي بسلاح، بدنا نعمل حرب أهلية، بدنا نقسم الجيش، بدنا، هيدا هو المنطق. فما بتقدر تعمل نظام مبني على الاستقرار، لأنه الاستقرار اللي بيجيب الاستثمار واللي بيجيب التنمية واللي بيجيب التطور واللي بتقدر تستثمر فيه. الثروات اللي عندك ما بتقدر تبني مشروعك يلي بده استقرار وبجانبك جار سوء لا يريد لك الخير مثل الإسرائيلي، ويسعى دائما إلى التشبيح والبلطجة عليك وابتزازك بهيدا الاستقرار بحد ذاته. بتقلي والله كانت معركة، صارت معركة كبيرة وكنا عشنا بانقسام. يا سيدي درس العقل ما بيطلع وجع ساعة ولا وجع كل ساعة، بدك تقبعه بالنهاية. لا ما فيك تتعايش، كيف بدك تتعايش مع هيك عقلية؟ كيف بدك تتعايش مع ناس ولك مستعدين يكذبوا عليك كل يوم عينك بنت عينك، يمارسون التقية عليك وبيقولك عم نضرب لك أهداف مدنية، وهن كل العالم شافت الأهداف أهداف مدنية مش عسكرية مثل ما هن عم بيقولوا. بيقولوا لك لن نوقع أبدا إلا ما ينسحب جيش العدو من الجنوب، وهيهم استعجلوا التوقيع قبل بيومين وأساسا كانوا موقعين خلقه. كيف بدك تتعايش مع نظام قائم على التقية والدجل والكذب وتجارة الدم والدين؟ كيف بدك تتعايش مع نظام عنده كل هالكره لألك لدرجة انه يضرب عليك 80% من القوة الصاروخية يلي ضربها طيلة فترة الحرب، بينما على إسرائيل ضرب 20%؟ خطان متوازيان لا يلتقيان. أما المشاريع القائمة على الاستقرار والنمو والاهتمام بالبشر والحجر والتطور والمواكبة لكافة أنواع التطور، ما بتقدر تتعايش مع مشروع قائم على التشبيح والبلطجة. بسكر الماضي، بهاجمك، بياخد 3 جزر من هون، بضربك هونيك، بعمل لك خلايا نائمة ما بعرف فين، هيدا كل الهدف تبيتهم. واخر شيء بيقولك هيدي مؤامرة، هاي المؤامرة الأمريكية الصهيونية، والله ما حدا غير وجودكم المؤامرة. هذان المشروعان الخبيثان لا يمكن التعايش معهم، ولا يمكن أن تتطور بلادنا طالما هن متحكمين ومبتزين لا البلاد والعباد.

هودي فقط ثلاثة من الاستنتاجات اللي بتقدر تطلع منهم أو بتذكر هودي اللي كنا نقولهم كل الفترة الماضية وهياهم صاروا حقيقة قدامكم. صح النوم لكل المضللين المصدومين اللي عادوا وي وغزة وليش ما حدا جيب سيرت هلا اللي عرفته؟ ما كنا نقلكم بالأول إنه عم يتاجروا فيكم يا مساطيل.

انتو ما بتحبوا تسمعوا الحقيقة، ما بتحبوا تعيشوا الواقع، بتحبوا اللي بيضحك عليكم بصواريخ كرتونية وشعارات خشبية لا تسمن ولا تغني من جوع. خليكن عايشين هيدا الوهم، بس لما بتفيقوا من الوهم ومن الضلال اللي عايشين فيه ما تعدوا تشكوا وتنعوا، تحملوا نتيجة قراراتكن واختياراتكن.

الله الله الله الله. طيلة فترة الحرب تأثرت الأسواق اللبنانية بإغلاق مضيق هرمز، سواء بشكل جدي التأثر يما بشكل النصب المعتاد من جماعة التجار الفجار الأعضاء الأساسيين بالدولة العميقة. طلعت كتير من النكت على كل شيء عم يغلى، حتى بيئة النعنع، بيئة الفجل، قلك ما سكروا مضيق ترمز، مضيق هرمز، مع انه هيدي البيئة مزروعة هون، بس خلص كله صار بده يتأثر وكل الأسعار غليت تأثرا بارتفاع أسعار المحروقات. امبارح قفل سعر برميل النفط على 80 دولار، يعني بهبوط نحو 20 دولار. اليوم صباحا فتح السوق على 77 دولار والهبوط بعده مستمر بأسعار المحروقات. هل هالشي تأثرت فيه الأسواق اللبنانية؟ قطعا لا، لم تتأثر بشيء، لا بل ما عاملين حالنا دايرين الطرشة، ما سمعين عن جد نزلت الأسعار، نحن بتطلع عنا بسرعة جنونية. أما الهبوط فإذا كان في هبوط بيكون بطيء بطيء. قرأت العديد من المقالات التي تتحدث عن هذا الأمر وتسأل خبراء الاقتصاد ورؤساء القطاعات والنقابات أنه ليش بعد ما انخفضت عنا الأسعار، وأنا بيعجبوني جدا بس يبلشوا يطلعوا الحجج. يعني شو بدي أقول لك، مبدعين مبتكرين، نحن كيف بدنا نطلع الحجج؟ قال لك أول شيء، يعني عم نحكي عن آراء الاقتصاديين، قال لك أنه أي نعم فك الحصار وبلش تصدير النفط وانخفضت أسعار المحروقات، بس هذا ما بيعني أنه تتأثر الأسواق اللبنانية دغري. بتتأثر شوي، بكرة المحروقات تنزل 40-50 ألف، عن مفترض تنزل أكثر بكتير، بس هذا ما بيعني مثلا المواد الغذائية تنزل، هذا ما بيعني أنه نرجع نسترد الأسعار القديمة، لا، هذا الأمر مسار طويل. قال لك مع القليل اللي نصرف الإنتاج اللي استوردناه على الأسعار المرتفعة، وطبعا هذه الحجة الجاهزة، هذه دغري جاهزة، حجة شو اسمه تحت باطة. معروف انه اسعار المحروقات رح بتكون الاكثر تأثرا، فاسعار النفط العالمية اللي تراجعت مثل ما قلنا بشكل كتير كبير رح بتأثر، انما الجدول مش عم يطلع. ايام الغلا لما كان كل يوم ما تغلى المواد النفطية كنتوا تلاقوا جدول يومي، كل يوم الصبح تسفقك وزارة الطاقة جدول بالتعاون مع اصحاب المحطات طبعا، تقلك شو بدنا نعمل، نحن والله ما بإيدنا، نحن لو بإيدنا والله ما بنغلي عليكم سنت، انتو حبيبنا، انتو مين لنا غيركم، نحن ننهبون. بينما هلأ صار بقى كل 15 يوم هيطلع جدول، اليوم عطلة، امبارح كان راس السنة الهجرية، بكرة والله ما فقنا، نسينا، كل يوم عنا حجة، فصلنا كل 15 يوم عطلة نطلع جدول مشان ما نتأثر بسرعة بالأسعار، وتدل الأرباح مستمرة، وتدل الأسعار بصعود بدل ما تكون بهبوط. شو بيقولوا خبراء الاقتصاد ورؤساء النقابات السوبر ماركت وكذا؟ قال لك أسعار السلع الغذائية لن تنخفض بالضرورة بالنسبة نفسها يلي ارتفعت فيها، فجزء من تكلفة الغذاء مرتبط بالنقل والطاقة، لكن هناك عوامل أخرى بدل سعر صرف الدولار، كلفة التخزين، هوامش الأرباح، الرسوم المحلية، لذلك معلش إذا بتنزل هيدي الأسعار تبعت المواد الغذائية فبتنزل لك شيء بسيط ما بتحسوا فيه، بينما لما كنت عم تطلع كنت عم تحسوا بالخزنه كتير منيح. بعدين طلعوا لك بحجة إضافية، قال لك شوف التقارير الدولية بتقلك أي نعم فتح المضيق، بس هيدا ما بيعني انه الملاحة والنقل النفطي رجع لوضعه الطبيعي، لا، ما بعد الناس مش مطمنة والشركات مش مطمنة، فبالتالي نحن بمرحلة اختبار، مش هناك ما تجوا تسألونا هلأ عن الأسعار، طيب ما شو انتو شعب مستعجل انه والله اذا طلعت الأسعار بنطلع معها دغري، هيدي ما بنسأل انه عن الأسباب عن الكذا، ما أسئلة ما على أيها أجوبة، بس لما بتنخفض لا شو تنخفض، انه فكرك أجار الطريق رح ينخفض، فكرك مثلا الأسعار التي تأثرت بكل شيء، كل شيء تأثر، شو بدي أعطيك مثل اللي أعطيك، هيدي كلات رح ترجع تنزل، معروفة قاعدة أساسية بلبنان، اللي بيغلى بعمره ما بيرجع بينزل سعره، ما في شيء بينزل سعره بهالبلد إلا البني آدم، لأنه بنظر الحاكمين، بنظر الدولة العميقة، بنظر الميليشيا، هو مجرد أرقام مش أكتر من هيك، يعني أرخص شيء. لزوم ما لا يلزم، لزوم الاستهلاك، انتوا شوية مكلفين يا شوية مكلفين، انتوا لزوم الاستهلاك.

يا يعني والله بيبهروك يعني بيخلوك منبهر جراء تقديم الحجج. نحن ما في أشطر منها يعني. إذا بيطلع مثلا الزعيم اللي منحبه حرامي فاسد مجرم, نحن منقعد مندور له على مبررات. الحزب يلي منلحقه مندفع عنه منطبله كمان إذا طلع عنده أي أخطاء منقعد منبرر هذه الأخطاء, أنه هلا شايفين أغلاطنا, أنه ما تشوفوا أغلاط غيرنا, بكون كفحوا الفساد عنا, روحوا كفحوا عند غيرنا. نحن عنا دبلوم, عنا دكتوراه بالتبرير. فلا التبرير بالنسبة لجماعة الدولة المالية العميقة أنه معلش ما تحلموا أنه تتأثر دغري الأسعار. نحن يا حبيبي منتأثر صعودا ما منتأثر هبوطا. هيدا الهبوط بده وقت, مع أنه كل عمره معروف أنه الطلعة أصعب من النزلة, يعني بدها مجهود أكبر, طلعت السلم طلعت الطلعة, إنما إلا بالأسعار الحمد لله نحن عنا الطلعة دغري على السريع مثل السهم, بينما النازلة هيدي بتاخد وقت. معلش يعني بكون يانا نخسر, بكون هالنقابات هيدي المافيا تخسر. معقولة انتو كمان ملا شعب؟ بعدين هلا الحج دغري, انت فوت على اي محل اساله شو ما بدك تشتري, انه ليه ما نزلت الاسعار تاثرا, بيقول لك معلش انا والله مستورد على الغالي, وهو بيكون عنده بضاعه الا من 4-5 سنين يمكن خلص تاريخها ومزور له تاريخها, بس دغري والله جاهز اليمين الغموس التي تغمس صاحبها بالنار, والله مستورد على الغالي وحياه ولادي يعدمني ولادي اذا علي الطلاق انه اودي مستوردهم كلهم على الغالي, كله استورد على الغالي, مع انه شفنا انه كميه الاستيراد خفت كثير وقت اللي كانت الاسعار عم ترتفع. أي نعم الأرقام بتكذب كل هالروايات وكل هالعفار وكل هالحجج, بس بالنهاية هاي عبدي موجودين. وقت بشوف فوتوا طلعوا على كل المقالات المكتوبة بالاقتصاد عن تأثر الأسواق بانخفاض سعر البرميل النفط, بتحكي $23 هذا كله بيومين, كل هذا ما تأثر حتى غايب اليوم مفطر ما طلع جدول, قال لك بلا جدول بلا بطيخ, جدول ضرب هذا. معلش الكمبيوتر كان معطل, هاي طلعنا لك حجب, الكمبيوتر كان الموظفة كانت غايبة, الموظف اللي بيطلع هذا توفى بيو, هلا مطلع لك 1000 حجب, بس المهم انه ما تنزل عندك الاسعار بسرعة, ما بيصير تتعود كبني ادم كمكلف يعني مواطن من الشعب تتعود انه والله عادي انه تطلع وتنزل الاسعار عندك مثل البورصة, لا لا حبيبي. فكر حالك عايش بدولة فيها رقابة, فيها دولة بتهتم, فيها مصالح مصلحة حماية المستهلك بتكون شاطرة, وزارة الاقتصاد بتكون عم تعمل ضبط حقيقي, فكر حالك عايش بدولة. أكيد بتشوفوا هالسؤال وارد على كتير من المواقع اللي فيها نقاشات وعلى التطبيقات, أنه متى تتأثر الأسواق اللبنانية بهبوط أسعار النفط؟ الإجابة واضحة جدا, نحن آخر ناس منتأثر, أول ناس منتأثر بالصعود وآخر ناس منتأثر بالهبوط. وهيك مثل ما عم بيقول هلأ إلي أيوب, الجيبة صارت منتوفة ما فيها ولا نتوفة.

للمرة الرابعة تقريبا خلال أسبوعين كان الرئيس الأمريكي ترامبو بالأمس عم يرجع للحديث عن موضوع الطلب من رئيس الجمهورية العربية السورية المحررة أحمد الشرع أن يتدخل في لبنان. وبتعرفوا هذا الأمر قديش بيعمل حساسية أساسا بفكريات سلبية بين اللبنانيين والسوريين جراء التدخلات السافرة والاحتلال اللي كان قائم من قبل النظام الأسدي البائد. هل هذا التهديد أو هذا التهويل هو من باب كمان فتح أبواب جديدة للتفاوض؟ هل هو تهديد جدي يما هو مجرد بروباغندا إعلامية؟ وقديش مدى تجاوب اللبنانيين مع هذا الأمر؟ إنه يابا إسرائيل ما زبطت نحن بخلي أحمد ولف. طبعا هذا كلام من يعني ما بيطلع بالهل من رئيس جمهورية عادي، كيف من رئيس أكبر جمهورية بالعالم؟ بس للأسف يبدو إنه الحرب الإعلامية الكلامية يتقنها دائما ترامبو. خلينا نتعرف ماذا وراء هذا الاقتراح. طبعا الاقتراح هو جدي مش من هلأ، وأساسا سمعنا كلام بشكل مستمر للرئيس السوري بيقول انه هيدي مجرد اشاعات ونحن بدنا نتعامل مع لبنان من دولة لدولة وما عنا اي نية للتدخل هونيك، نحن دوب عم نخلص مشاكلنا. وصرفت كفى طلب للتدخل لانه هو غايته اعمار بلده، مش غايته انه يفوت بحرب طويلة عريضة تحرك فتنة ما بتنتهي. لمعرفة المزيد خلينا نروح للمقال اللي اخترناه لليوم من واحد من المتابعين لهالشأن تحديدا بشكل خاص. زميلنا منير الربيع كان عم يكتب بصحيفة المدن الإلكترونية: لبنان بين نتنياهو وسوريا، ماذا يريد ترامب؟ يبدأ منير ربيع المقال أن يقول الرئيس الأمريكي ترامب إن الحرب في لبنان مسألة ثانوية، فذلك يعبر بوضوح عن كيفية تعاطيه مع لبنان، وإن كان ذلك يشير إلى تجاوزه للدولة اللبنانية سواء عندما يتحدث عن إطلاق يد إسرائيل أو منعها من مواصلة الحرب، أو عندما يكشف عن رغبته بدفع سوريا للتحرك ضد الحزب، أو حتى عندما يصل به الأمر إلى القول أنه ربما يحتاج إلى التواصل مع الحزب مباشرة، بعدما كان قد صرح سابقا أن التواصل قد حصل، الأمر الذي نفاه وزير الخارجية الأمريكي. بهذه المؤشرات الثلاث لم يأتي ترامب على ذكر الدولة اللبنانية ودورها، وهو يضغط على إسرائيل لوقف الحرب بسبب عدم إجهاض الاتفاق مع إيران، وليس حرصا على لبنان الذي لا يمانع إدخال سوريا إليه وإغراقها في اقتتال يعيد إنتاج الحرب السنية الشيعية في المنطقة. أخطر ما في ذلك أن التجربة مع الولايات المتحدة الأمريكية تعيد الذاكرة إلى محطات كثيرة منذ الضغط الأمريكي في العام 83 وما بعد الاجتياح الإسرائيلي حتى إبرام اتفاق 17 من أيار، لتنسحب بعدها واشنطن من لبنان بالكامل إثر تفجير السفارة والمارينز، وقد تخلت يومها عن حلفائها إلى أواخر الثمانينات وحرب الخليج الثانية وما تخللها من رهانات لبنانية، ومن ميشيل عون الذي راهن في تلك الفترة على دعم أمريكي لمواجهة النظام السوري، إلا أن واشنطن أقدمت بعدها على التفاهم محافظ الأسد وتفويضه بالورقة اللبنانية، وهو ما يتكرر اليوم بعد الضغوط الأمريكية على رئيس الجمهورية جوزيف عون للذهاب إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وصولا إلى طرح مسألة اللقاء مع رئيس وزراء العدو وفصل ملف لبنان عن إيران، حتى عاد ترامب وانقلب على تصريحه قائلا إن لبنان مشمول بالاتفاق. يتابع منير ربيع مقاله: بلغ الأمر حد تصريحه بأنه يحب الحديث مع الحزب، وهذا يعني أنه ربما يكون مستعدا للتفاهم على إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل مقابل مكاسب سياسية للثنائي داخل لبنان، على غرار مسار التفاوض الذي خاضه مع إيران. نتنياهو هو أحد أكفر المتضررين من الاتفاق، وقد بلغ الأمر بترامب إلى درجة التصريح بأن إسرائيل كانت قد سحقت لولاه، هي موافقة كافية لإفهام إسرائيل بضرورة الالتزام بالاتفاق وعدم العمل على إجهاضه. إلا أن تصريحات الرئيس الأمريكي لا تقف عند هذا الحد،
وتبلغ مستوى القول إن نتنياهو غير قادر على سحب سلاح الحزب من دون قتل المدنيين، ولذلك فهو يقترح أن تقوم سوريا بهذه المهمة. وهنا يتحدث ترامب باستخفاف تجاه لبنان وسوريا معا، ليبدو ذلك كأنه مشروع لوضع البلدين في مواجهة بعضهما البعض والدخول إلى محرقة لا يمكن إطفاؤها، خصوصا أن محاولته لتوريط سوريا في لبنان قد تشبه التوريط الأمريكي لصدام حسين في عملية غزو الكويت. لكن ما يقوله ترامب ليس بالضرورة أن يحصل، فرئيس الجمهورية جوزيف عون رفض لقاء نتنياهو، وإيران ذهبت إلى اتفاق مع أمريكا قبل الوصول إلى اتفاق بشأن النووي، كما أن الرئيس السوري أحمد الشرع قد رفض أكثر من مرة الرضوخ لكل تلك الضغوط الأمريكية حول الدخول في معركة ضد لبنان أو الحزب. ربما أيضا يذهب نتنياهو باتجاه عدم الالتزام بتوجيهات ترامب ويصر على مواصلة عملياته العسكرية. ومن بين ما تكشفه التسريبات أيضا هو أن ترامب طلب من نتنياهو الانسحاب من لبنان وسوريا، إلا أن الأخير لا يزال يرفض ذلك ويتحدث عن الاحتفاظ بمنطقة عازلة واحتلال أراض داخل الدولتين. يتابع منير ربيع، هنا لابد من الإشارة إلى أن المشروع الذي يمثله نتنياهو لم يعد يشكل تهديدا على لبنان وسوريا وفلسطين فقط، بل على دول المنطقة ككل، خصوصا بعد تعبيره عن سعيه لمواجهة تركيا، إضافة إلى التهديد الذي يشكله على كل الدول العربية. وهذا ما يعني أن نتنياهو هو أكثر معطل ومعرقل للمسار الذي تريد أمريكا أن تفرضه في المنطقة، وهو ما تسميه مسار السلام بالقوة. يضاف إلى ذلك الخلاف بين نتنياهو وترامب والتضارب في الرؤى والتوجهات، لذا يمكن أن تتقاطع مصالح بين جهات متعددة على ضرورة خسارة نتنياهو للانتخابات الإسرائيلية القادمة والخروج من المشهد. أما نتنياهو فهو سيبحث عن أي فرصة للتنصل من الاتفاق مع إيران أو في لبنان، ولا يفكر سوى بكيفية استئناف الحرب. ذلك لابد أن يقابله مشروع على مستوى عربي وأقليمي هدفه حماية الدول والكيانات ودفع إسرائيل إلى وقف مشروعها الحربي والتوسعي، وذلك يفترض أن يحدث من خلال تقاطعات عربية وإقليمية لتقديم تصور واضح حول دعم دول المنطقة ولا سيما المشرق العربي، خصوصا فلسطين، لبنان وسوريا، ودعم منطق الدولة في كل منها، أولا لوضع حد لمشروع نتنياهو، وثانيا لتطويق طروحات ترامب الذي من الواضح أنه يجهل المنطقة وتاريخها، وثالثا لمنع دخول هذه الدول في صراعات داخلية قد تدفع إسرائيل باتجاه مزيد من الاحتلال والتوغل. بيختم زميلنا منير ربيع مقاله في هذا السياق: تبرز مساعي جدية على مستوى الإقليم لأجل البحث في طروحات عديدة حول كيفية توفير مظلات حماية للبنان وسوريا والاتفاق على مبدأ أساسي، وهو عدم دخول سوريا إلى لبنان ولا ضد أي طرف فيه، إضافة إلى البحث عن مظلات إقليمية تقدم طرحا واقعيا ومقبولا لمعالجة ملف السلاح، وهو أمر يبحث على مستوى باكستان، السعودية، قطر ومصر وإيران. وفي هذا السياق تندرج اللقاءات التي عقدت بين مسؤولين قطريين وسعوديين في الأيام الماضية، ولا سيما اللقاء الذي عقد بين وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عزيز الخليفي مع الموفد السعودي إلى لبنان الأمير يزيد بن فرحان، ذلك للبحث عن تسوية سياسية لبنانية تحفظ التوازنات الداخلية وتقدم طرحا لمعالجة ملف السلاح وحماية السلطة وتوازناتها بما يوفر الحماية للدولة ومؤسساتها. وهنا يجب الإشارة إلى طرحين: الأول الحفاظ على الحكومة وتركيبة السلطة الحالية مع إمكانية تعديل وزاري بسيط، والثاني وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة انطلاقا من مبدأ احتواء السلاح
وفق المبادرة المصرية والطرح الإيرلندي. أنا اخترت مقال زميلنا منير الربيع لأنه بعرف قديش هو قريب من السلطات السورية الجديدة وبيعرف هواها، ولو في أي نية لتنفيذ المطالب الترامبية كان هو أول واحد كتب عنها من أجل سكوب الإعلامي، فبالتالي تبقى كل هذه المطالب مجرد نوع من أنواع البروباغندا والابتزاز، مثل ما إيران بتبتز الأمريكي كمان بيبتز. إنما بدون أدنى شك هذا الأمر غير موجود على الإطلاق بأي خطط حالية، هو مجرد قنابل إعلامية عم يتم الاستثمار فيها، ومجرد ما تطلع هيك خبرية بتشوفوا كميات المقالات الهائلة والتقارير اللي بتنعمل والتخوف ومنبلش يا وجايين يكلونا وما بعرف إيه، ما تخافوا هيدي كلها مجرد إشاعات. إنما يمكن الحقيقة اللي بنقدر نستنتجها من المقال وهي قرب ذهاب رئيس وزراء العدو الإرهابي نتنياهو إلى المنزل قريبا، لأنه صار حجر عفرة أمام مشروع السلام الأمريكي بالمنطقة، وبالتالي احتمال كبير يخسر الانتخابات بتشرين الجاي ويفل مش للبيت للسجن.

ما اختلف شيء بعالم الترندات على مواقع التواصل بعد الأمور منقسمة ما بين العناوين المونديالية والعناوين المتعلقة بالاتفاق بين الشياطين وتأثر لبنان بهذا الاتفاق والاحتفاء بالانتصار المزعوم المهزوم. نبدأ مع الأجواء المونديالية. المباريات بالدور الأول تتابعت بالأمس. الظهور الأول لكريستيانو رونالدو ومنتخب البرتغال كان ظهورا باهتا، انتهى بالتعادل مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بالمباراة الأولى. المباراة الثانية كانت من الأمتع لغاية الآن، واللي جمعت إنجلترا مع كرواتيا وانتهت بفوز إنجليزي مستحق بنتيجة 4-2 بعد مباراة تألق فيها هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي. أما مباراة بعد منتصف الليل فغانا كانت عم تتفوق على بنما بالدقيقة الأخيرة بهدف من دون رد، وكولومبيا كانت عم تباشر بالمونديال بفوز على أوزباكستان بنتيجة 3-1. جدول مباريات اليوم ببلش من الساعة 7 المساء، لقاء تشيكيا مع جنوب أفريقيا، واللقاء الثاني الساعة 10 ليلا واللي بيجمع سويسرا مع جمهورية البوسنة والهرسك. تستكمل المباريات الساعة 1 فجرا، المنتخب القطري بيلتقي مع المنتخب الكندي، وعلى الساعة 4 فجرا أيضا المكسيك صاحبة الأرض تلتقي مع كوريا الجنوبية.

بتبتدي اجواء المونديال. طبعا محبي كريستيانو رونالدو كانوا مصدومين من نتيجه الامس، ماشي الحال تعادل يعني، مع انه كانوا بيستحقوا الخساره يعني. المنتخب الكونغو كان عم يقاتل اكثر بكثير وكان مندفع جدا على الارض البساط الاخضر، وكانت الفرص الاخطر له لغايه اللحظات الاخيره. منروح للنص الثاني من الترند المتعلق بالشق اللبناني، سواء بموضوع الاتفاق الامريكي الايراني واللي تم التوقيع عليه الكترونيا مثل ما صرتوا بتعرفوا، او سواء من ناحيه الانتصار. يعني طبعا نعيم قاسم كان يحتل صداره الترند على الساحه المحليه من بعد ظهوره بخطاب مسجل بالامس لحتى يخبرنا عن الانتصار، مثل البرزان نظريه حسن البرزان، اني كانوا جايين يقتلوني وبلشوا يقتلوني، صحيح احتلوا الحقل وصحيح دمروا مديني بس ما منجحوا يقتلوني، فبالتالي نحن انتصرنا. نظرية حسن البرزان اللي صارت شهيرة بموضوع الانتصارات، وتحديدا الجملة والعبارة يلي قالها، يلي هي منعنا العدو من انه يحتل ارضنا ويقتل شعبنا. وطبعا نحن شايفين الواقع مختلف تماما، الميدان اللي بيحكوا عنه مختلف تماما عن هذيان البرزان.

من الفيديوهات اللي كانت عم تنتشر أيضا احتفالية الجرو علي برو بالانتصار اللي كان عم يحتفل بشعارنا المعتاد الصرمي. انتو اجل قدر يعني كان حامل لقل مشي شحاي طلبوط مدل شهوة وعم يقلن انتصرنا وبالصرمي انتصرنا يعني نقبلتو ما قبلتو نحن انتصرنا. فطلع رفع الشعار تبيتنا وهذا لازم شعار يعتمدوه صراحة كلهم انه لازم حتى لما بيطلعوا يعلقوا هيدا الشعار على الطقم او الكنز اللي لابسينه او الفستان يعني لانه كمان عندهم نسوينه مش هيني حطوا شعار الصرمي. والله عندكم اياها دايما هواية في علاقة غريبة يعني هذه العلاقة عاجز العلماء عن تحليلها شو الشيء المشترك ما بين المحور والصرامي. والله خير ممثل للمحور بهالايام هو علي برو للصراحة يعني بيكفيه لهالقد هيدا مستواه يعني بهذه الحقيقة تبيته عم تتضح من خلال ما يقدمه هذا الجرو من فيديوهات. لنخدنا كم تغريدة احتفالية بالانتصار المزعوم المهزوم. الفاشينيستاز الإعلامية ما بعرف شو سحر غدار كانت عم تكتب عشرات التغريدات يعني مش مصدق حالة من قوة الانتصار يلي عايشينه. قالت لك بقيوا يتمسخروا ويقولوا المنتصرون دوما مفكرين الدمار والخسائر هي اللي بتحدد مين ربح ومين منتصر وبالآخر ثبت القول ونعم رغم أنوفكم نحن المنتصرون دائما. برضو رغم أنفكم عجبكم ما عجبكم صدقتوا ما صدقتوا نحن المنتصرون دائما خلص نقطع السطر. مفكرين المعيار هو الدمار والخسائر وعدد القتل لا لا شو المعيار طيب حدا يفهمنا بس شو المعيار. المعيار هو نظرية حسن البرزان جايين يقتلونا ما نجحوا كنا عم نعمل كانوا جايين أساسا عملنا حرب استباقية عندك ألف تبرير جاهز. ما هو شو شغلة الأبواق غير إنها تبرر الانكسار وتحوله بنصب ودجل لانتصار. الممثل يوسف حداد يلي ما بعرف بعده عم يمثل بطل تبسيل من زمان هو بس عم يمثل علينا على السوشيال ميديا على منصة اكس تحديدا كتب قائلا اشكروا ايران يا جبنة اشكروا ايران يا عملاء اشكروا ايران ولو من مش من قلبكم اشكروها على القليلة مثل ما شكرتوا باكستان والسعودية يا حسالة البشر. شو مهذب صار تأثر طبعا من 10 القوم 40 يوم صار منه فيهم فزلمه ماشي من فترة مع محور الحشاشين الشتمين فطبيعي انه بدك تكون هيدي لغته وهيدي تهذيب وهيدي تربيته. اشكروا ايران اشكروها على الدمار اشكروها على الخراب اشكروها على فتح جبهات الاسناد اشكروها على عودة الاحتيال الاحتيال والاحتلال اشكروه على 4000 ضحية 15-16000 جريح 68 بلدة محتلة 1,200,000 نازع شكرا إيران عن جد شكرا. قضي الجماعة ما تضايقنا شكرا من يوم ما شكروا الاحتلال السوري وقت اللي طلع من بلدنا وعملوا مظاهرة شكرا سوريا فجماعة معودين على شكر المحتل اللي بيدور لبنان ما بيشكروا الناس اللي بتفيد لبنان. آخر تغريدي فمني خدا من الدكتور المحلل السياسي المذيع السابق بقناة المنار واللي هلا صار محلل معه مفرق شق ومفرق صليب كل يوم يطلع محلل سياسي كتب قائلا السفارة الإيرانية في بيروت تفتح باب التوبة السياسية والاعتذارات تخضع للتدقيق. طبعا كاتب بعدين مطولة بس أنا أخذت هيدا العنوان قال لك السفارة الإيرانية ببيروت فاتحة باب التوبة السياسية للناس اللي كوعوا سابقا إذا بتحبوا التوبة وأي اعتذار يخضع للتدقيق لأنه مش رح نقبل أي اعتذار تعرفوا نحن انتصرنا فاتوا هيك رجعين لعنا. وهم بيع وهم للعالم قد ما بدك ما بس هيك بيعهم باستعلاء باستكبار هودي اللي بيحاربوا قوى الاستكبار العالمي يمارسون بيدعوا طبعا محاربته يمارسون الاستكبار الدايم على اخواتهم بالوطن. ما حدا راجع على السفارة يا حكم انت صار بدك دكتور كمان صار كاتب دكتور قدام اسمه والله مبروك اخد شهادة مزورة مثل فادي بوديا. ما حدا رح يكوع ولا حدا رجع وحياتك كل الناس عم تفلها دو عارفوا هذا المشروع انتهى وراحين صوب مشروع اخر انتوا اللي مفترض تفيقوا من التحشيش اللي عايشين فيه.
لاحظتوا هيك الكلام العالي، السقف العالي؟ واحد بيقولك نحن انتصرنا بالسرمية، تاني بتقلك رغم أنوفكم، التالت بيقولن اعتذروا يا عكيريت، اعتذروا شكروا إيران واعتذروا منا، والرابع بيقولك باب التوبة مفتوح. يعني نحن فاتحين باب التوبة للي بحب، بس مش أي توبة. لا، نحن بدنا ناخذ الاعتذارات ومنفندها، بنشوف مين بيستحق انه نعفي عنه ونصفح عنه تكوياته، ومين بيستحق انه معلش نسامحه. الله لا يسامحكم على اللي عملتوه بالبلد، الله لا يسامحكم لا دنيا ولا آخرة. هذا ما اخترناه لليوم من عالم ترندات السوشيال ميديا، ما بين المونديال وما بين الانتصار المزعوم المهزوم.

نلتقي مرة أخرى، هالمرة بأغنية مختلفة. حالي حالي بعيوني حالي يا حبيبي سوري، الجمال ده صعب انساه.

0: لاحظتوا التنوع الموجود بالألبوم؟ يعني كل فترة عم نسمعكم نغنية منيكم ألبوم مميز. أي نعم توبة هي تحتل الصدارة وهي أكثر أغنية مشاهدة حاليا، بس بيل أغنية جميلة.
1: سوري سوري يا حبيبي سوري، ده جمال لا يمكن أنساه، حيلي حيلي فعيوني حيلي.
0: متعوب عليها الألبوم من حماقي من بعد غياب 4 سنين.
1: سوري سوري يا حبيبي سوري، ده جمال لا يمكن أنساه.
0: طبعا ما بيجي شيء حد ألبوم مع الأخت الفاضلة هيفا وهبي، يعني سواء تفه أو تاني جزمه بدنا نروق. شو المطلوب؟
1: أنا أصعد في حالة استسلام، ما فيش عندي كلام، كلام يوسف بيدعني عايزة.
0: يعني ألبوم بياخد 4 سنين ليتحضر، وبغني فبتاخد لها 4 ثواني لحتى تطلع. واحد ديك بزق طلع تعبيله قال له تعيزي وشو رأيك تغني تفه؟ يلا قولي تفه على العالم، العالم تنبسط. وفعلا الناس انبهرت، واو تعيشي وتبزق علينا. مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الخميس من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. اتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بقية نهار سعيد ونشيط جميعا، وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة اذاعة طرابلس، ان كنتوا بلبنان او خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد ان شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقت ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والامان جميعا.

وختاما مرة جديدة الحمد لله، الحمد لله أنه عايشين ببلد بيتمتع بهالكم من الانتصارات التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله على نعمة المكاومة التي منعت العدو من أن يحتل أرضنا وأن يسفك دماءنا كما قال برازاننا.

0: الميدان هو الذي يحكم. الميدان هلا لما تدوس بالميدان صرنا بقى نروح لشعارات تانية، ما بقى تنفع كلمة الميدان. مثل ما اختفت عبارة، تتذكروا العبارة اللي دايما يستخدموها الإسلامجية والجعدنجية تبع غزة هي الفاضحة، غزة هي الكاشفة، هل اختفت هيدي العبارة من التداول بعد ما كشفت انه اكتر ناس تاجرت بغزة ودماء الغزة هي الايران، واخر شيء موارد اسمها بكل المفاوضات اللي صارت، فاختفت غزة هي الفاضحة، ما فضحت ايران والايرن ابدا. الا قاتل الله تجار الدم والدين المنافقين.
1: انا اصعد في حالة استسلام، ما فيش عندي كلام، كلامي يوصف
0: نعود ونلتقي في الغد إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار.

0: تريبولي اف ام صباحكم ورد.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 او 71 027 22.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: تريبولي اف ام 97.9 و101.5 اف ام ستيريو.

تريبولي اف ام، منذ ان بدانا لم نغب يوما. لحظات حقيقيه تبعث فينا الدفء والامل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا. ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصوره.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: مستني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع الضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 257 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأسواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنباكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-48-5.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: Musicana. Hello. Hello. Musicana. The better. Yeah. Music. Country. Hello or hello?
3: Any question?
2: Hello as in hello. I'm Musicana. Hello.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.
0: تريبولي FM. هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 او 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة الى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايماً مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان.

الأجبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: ترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 257 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello, لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello, إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello, ما حدا مثله.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافيه الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-29-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية، جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داونتاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-48-50.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 او 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة الى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايماً مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير أورك أمبر تجربة بتنعاد لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: بتوجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر اقول

0: بأحلى موقع الضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاق سباق السيارات، الكارتين، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 او 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة الى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22

حبيب واخدانا السنين، يا ريتنا نبقى قريبين، كان لينا دنيا لوحدنا.